0: إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي تحمل طابعا استراتيجيا، وماذا عنوانها؟
1: إحياء الزنجلان من نصر تاريخي إلى تقاطع استراتيجي،
0: وتعليق تحت عنوان رفض الحقائق التاريخية وإزالتها من الذاكرة مستحيل.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي تحمل طابعا استراتيجيا. تظهر زيارة نائبة رئيس اللجنة الأوروبية قايا كالاس إلى باكو تطور التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي على النطاق الواسع على خلفية التطورات الجيوسياسية الجديدة. تدل الزيارة على أن قطاعات الطاقة والنقل والروابط الإقليمية تشكل أولوية في العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي. بذلك أثبت أن أذربيجان قد تحولت إلى ممثلة إقليمية تلعب دور الجسر بين أوروبا والقوقاز الجنوبي في منطقة بحر قزوين وآسيا المركزية. وصفت السيدة كالاس أذربيجان بشريك قيم وموثوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى وجود الآفاق الواسعة لتعميق التعاون بين الطرفين في قطاعات التجارة والنقل والرقمنة. قالت إن تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والقوقاز الجنوبي تلبي مطالب استراتيجية ومشتركة. أشير بشكل خاص إلى أن بروكسل منفتحة على مناقشة الشراكة الهيكلية مع أذربيجان. تدل هذه التصريحات على أن قايا كالاس تولي أهمية بالغة لأذربيجان في إقامة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والقوقاز الجنوبي وآسيا المركزية. إن تطوير مسارات النقل والأهمية المتزايدة للممر الأوسط وحدوث الوقائع الجديدة يزيد من أهمية الممر الأوسط، وتثير أذربيجان كمركز استراتيجي بين آسيا وأوروبا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. على خلفية المخاطر على شبكات التموين والأوضاع غير المعينة في المسارات التقليدية والحاجة المتزايدة إلى ممارات النقل البديلة، تزداد أهمية الممر الأوسط. وفي هذا الإطار تلعب أذربيجان دور الترانزيت الهام بفضل إمكانياتها البنيوية واستقرارها السياسي. كما تزيد مشاريع النقل الإقليمي دور أذربيجان في المواصلات بأوروآسيا. قال النائب في البرلمان الأذربيجاني رضوان نبيف حول هذا الموضوع: يتحول القوقاز الجنوبي إلى منطقة اقتصادية جديدة بنتيجة مبادرة السلام للرئيس إلهام عليف. تجري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حوارا نشيطا مع أذربيجان بهدف خلق فرص جديدة للتعاون الاقتصادي. يعتمد هذا التعاون على الشراكة الموثوقة. إن أذربيجان اليوم ليست فقط دولة مصادرة للطاقة، بل لعبة قوية وساحبة الكلمة في مجالات الأمن الإقليمي والنقل والدبلوماسية والتعاون الدولي. لهذا السبب يجب اعتبار زيارة قايا كالاس إلى باكو حدثاً هاماً للتأكيد على أن العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي تحمل طابعاً استراتيجياً يعتمد التعاون الحالي على المصالح المشتركة والوقائع السياسية ومبادئ الشراكة البراغماتية. إن النهج السياسي لأذربيجان يهدف إلى تعزيز مواقع أذربيجان كشريك موثوق ومؤثر في التطورات الجيوسياسية. بذلك يزيد النهج الدبلوماسي الحكيم الذي يمارسه الرئيس إلهام عليف مواقع بلادنا على الساحة الدولية، مع زيادة أهمية أذربيجان استراتيجيا. أيها السيدات والسادة، قدمنا لكم حديثا عنوانه العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي تحمل طابعا استراتيجيا.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثا عنوانه إحياء الزنجلان من نصر تاريخي إلى تقاطع استراتيجي. تتم إعادة بناء زنجلان اليوم بوتائر سريعة كغيرها من المحافظات الأذربيجانية المحررة. تستمر هذه العودة الكبرى التي انطلقت بتنفيذ المشاريع مثل القرية الذكية بأعمال البناء التي تستجيب لمتطلبات العصر الحديث. إن هذه الأعمال ليست فقط مجرد إعادة البناء، بل إرساء الحجر الأساسي للحياة الجديدة على الأراضي المحررة التي تتميز بالنظافة الإيكولوجية والتقدم التكنولوجي. تدل الموقف الجغرافي الاستراتيجي لزنجلان على أنها ستتحول قريبا إلى أحد مراكز النقل واللوجستيك. سيزيد افتتاح ممر زنجزور أهمية زنجلان جيوسياسيا وجيواقتصاديا على المستوى العالمي، لأن هذا الممر لا يربط الجزء الرئيسي من أذربيجان من أخشوان فقط، بل سيلعب دور شبكة النقل أكثر قصرا ومثمرة. وسيتحول هذا الممر إلى جزء رئيسي من ممر الشرق الغرب والشمال الجنوب، كما قاله الرئيس إلهام عليف أثناء اللقاء مع سكان زنجلان. وتكتسب مشاريع الطرق واللوجستيك والبنية التحتية التي تتم تنفيذها حاليا في زنجلان أهمية خاصة لتحويل المنطقة إلى أحد تقاطع النقل ليس فقط في أذربيجان، بل المنطقة بأسرها. ومن وجهة النظر هذه ليس استثناء، أن أذربيجان ستتحول إلى أحد المراكز الرئيسية من حيث نقل الشحن وإقامة العلاقات الاقتصادية الإقليمية. نعم، دخلت أذربيجان اليوم مرحلة تاريخية جديدة، وتحولت بلادنا بنتيجة قوة دولتنا ووحدة شعبنا وسياسة حازمة للقائد العام إلهام عليف إلى مركز سياسي واقتصادي وعسكري في المنطقة. وتدل الأعمال المنفذة على الأراضي المحررة على أن مستقبل أذربيجان سيكون أكثر رائعا وأمنا ورفاهية. أما زنجلان فهي ستتحول إلى أحد الرموز الجديدة لهذا التطور الكبير في أذربيجان القوية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه إحياء زنجلان من نصر تاريخي إلى تقاطع استراتيجي.

هنا باكو أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه رفض الحقائق التاريخية وإزالتها من الذاكرة مستحيل. يحاول الجانب الأرمني في الأزمنة الأخيرة أن يثير للعالم أجمع أن تدمير المباني القديمة والمتضررة في خانكاندي إبادة ثقافية، لكن الحقيقة مختلفة تماما، لأن المباني المدمرة ليست مواقع تاريخية بل منشآت بنيت في فترة احتلال 30 عاما انتهاكا للسيادة الوطنية الأذربيجانية. أسفرت هذه الانتهاكات عن تشويه الهندسة البنيوية للمدينة، وكان القانون الدولي والعدالة التاريخية يجعلان تدمير عدد من هذه المباني أمرا ضروريا بسبب كونها رمزا من رموز النظام الانفصالي السابق. أما الفندلية الثقافية الحقيقية فارتكبتها أرمينيا بنفسها، مسح الذين يثيرون اليوم كحماة للتراث الثقافي مئات المواقع التاريخية الخاصة بالشعب الأذربيجاني على أرمينيا بشكل ممنهج من على وجه الأرض. تؤكد المستندات الأرشيفية على أن محافظة إيروان كانت تقتض بالمساجد والخانات والمدارس، لكن دمر جزء كبير منها أو أصبحت مظاهرها مشوهة. يعود تاريخ الممارسات الفندلية الأرمنية ضد المواقع التاريخية والدينية والثقافية إلى فترة ما قبل إسكانهم في القفقاز الجنوبي. خلال أكثر من 200 عام نفذت سياسة الإبادة الثقافية من حين لآخر ضد شعبنا. تمت تسوية المواقع التاريخية والدينية التي ترمز إلى الهوية الوطنية لشعبنا بالأرض، وتعرضت لعملية التزييف أو الدمار الكامل. بالرغم من هذه الأعمال الفندلية، فإن إنكار الحقائق التاريخية وإزالتها من الذاكرة أمر مستحيل. شهدت المواقع والكتابات المنقوشة على الحجر والمقابر التي تعكس هويتنا الوطنية دمارا واسعا، وتعرضت لعملية التزييف. منذ عام 1988 تطورت الأمور نحو الأسوأ. من الواجب اعتبار الممارسات من هذا القبيل التي تستهدف التراث التاريخي والديني والثقافي جريمة ليست فقط ضد الشعب الواحد بل ضد البشرية بأكملها. إن اكتشاف هذه المسألة عبر صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية والفيديوهات وكذلك وثائق أخرى يجعلها ليس فقط قضية تاريخية بل قضية متعلقة بالقانون الدولي والمجتمع الدولي. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه رفض الحقائق التاريخية وإزالتها من الذاكرة مستحيل.